قلت فيك بتسدي سنة ما التابع لحظة ما تسين قلت فيك بتسدي انت عم تسدي وتبين سب ما يعني التدي بلا برنت مكسين قلت فيك بليل التدي